0: إيساوات هكا أقصي كرم آخك أقصي شخو كاليني خونغال وليوان ألا لارو نيويل بدي ليسني خونيغان ليسني خونيغان كاف هذا الشتاح قدي كلار نيفرن كلار نيفرن كايف نتيار شين أقصي كروتك إكروتك ميكيل ني خليل ميكيل ني خليل قدي بانفاوي ولين كيرني نيفا كيرني نيفا قصي سترح لي واسجين أقص باي اللان نيويل أقول مسكن باكي فما كين تيغو شين أقص نزلو مدي فيه تكاي تنيتشو أخص كومولا راغون وغال نشا أقص بال باي كوت باكي ما يتي اقموينتي لان خلم كنية سكوف انتو غماء هولوي ما هيدن ريتوي بولو مارتي ما هيدن شان كارتا ونون نيادوك شكفوين شا ان كارتا بوي تكي الان أقص شنال جاني كو ديمر إشي إن شا ترنونا ان كارتا بوي فاتك أقص إيغالا موسكا موسكا نباكي تلن دنو مدي فيهد كايتي كيك سير تانشا قوني وانا لتي موي كوكي ليش ني نيفو ان كانشا كنت كشي شير هي كشي أخخش دغل هكي الشير قدي بانار نشا ان دمشوي ان بيالي سير شني غومل سير شني غومل قدي مغني قدخا مغني غومخا قدي مورني لنشي مورني لنشي قل خكي أخديش تا بالا بوي هيرشن ريمپ اگس باغ لا لا خلم كلي با كلي لما اتشي گل هيكين مارشن هي گل خن كين گوا گال ان پاس گدي سيرا سيرا گل شتا چاتا خو کول کول اكسير دي لنچي تا کول اكسير دي لنچي سگ دي مالي تي بول اگس نوش دي لز دي فور اخاف وي تي بكو اگس كد ان لوس ريتوي كد ان لوس ريتوي پول لا مارتين هر افتخان دي كد ان بيو شان چا دو پوتو گرتي تا نو ميدا گس سي سكن فيت كايت تو هاخ تي گليف Ja, hallo Kille. Do shake the vanilla boy. Have a shady Claude Ellis. I kick him out talking. He grows in Michaela. Michaela the Hanilla. Bad on Arati. Good he back on a Yolka. Back on a Yolka Michaela. Begin. And Bello Suas. Tuna she pass. And pass she to the moon. Good he Bab Steel and she. Bab Steel and she. Good he Cleveland Eelan. Cleveland Eelan. Good he Rayna Patrick Stephen. Rayna Patrick Stephen. And all that Babs. Babs Hall and Team Hall the Fall. And Ashley Yokushin. Good he Rayna Neil Arthur. Rayna Patrick Stephen. Bello she Suas. Cash he can talk ahead. Come on.
1: August Bell was there for the stadium in the night when we can see the hockey. See hot down, see hot sea, catch it, and more well done. That's see hot sea, no med catch it, good even kicks here, Toki, but it could be bad. So it's a yeast, not bad. Can you get a hot and chin? I guess. Komortas Helen Bertota Bellman Agosa on Coron Prochtolohovakov Russia do Free Social in Lara on Free Vedivan of Kruce Emrianakov Champion Edivan of the Brian Shakaitse Kulita Kabucha It's a Cliffy Kanish Cliffy Harva Tainibok Aha Cliffy Nadi the Kahara Koram Rahunan Rabbit Bezer Bezer Disar Bezer in Yemokno Hode Ach Oichos a Gol Gondahu for Luis Nicolule So Sheo Agosa Shachtu Numed Gondarle Agosa So he can be in on the difficult of the Ford show, Erzella, Colardus, Lamron, Unwall, Lamron, Eve Columbo, Yahoo, and Pilia, and Hexen, the attack of a shot, and fight, Holy, Dohoff, and Yakov, Erzella, Doshe, the champion in the Gallimer, leave Anna Litimoy, Falkamoid, Pike, Holy, when Yakov, Pike, Holy, a Falkamoid, Muscatrata, to come a trust in the Pike, and Unseroldi, Etz, Etamui.
2: Shagur mi magat vihil agus an chaivlins fekien an chin a fa an huir an chin arid niv Columba agus niv an dalet tamoris bug vi atro an chin in sin gaidle an couple cool chin arid an yimacht an couple numa chin in sin darle an difriacht an chin achle an gart huirt ga chaile niv an hrud chad ga bas an chin cool ag ser niil inchi idro yer an the himra vi couple chance alakuchama agus chance ag fear yer an the himra